0: دوما يا
1: ايه
0: صبحي حي، دوما يا
1: الله، والله
0: صبحي حيدة، وبي من عبيدة، وبي من عبيدة.
1: والله صحتها تخوش، والله راسنا تبينا ما زورو كي ما مستها
0: أري والله
1: افشب عايدة خالي ابو عبيدة
0: أريد الخشاك حتى قدام
1: راسنا
0: يمبيتن
1: صحت
0: مريض
1: خوش.
0: الصواب البهاين يعني فرق قال حد زورك كان راسي زورك أكو بيزن فيقي مولي فيقي محلي زورك هم تشتاق.
1: راستا دست تدخوش به ما مستوى پیوندی که گلک ها جوان بود سپاس
0: عزیزمونی.

راديو يادهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهوك

0: جابرينها شيخ مجلة صورة شاران هابا ذكر على خدي سجانو جسد مكت وفزير ببرين اشارة صرفي امار عجا حوالة نعمير كيك الماجي خاهي دبلا المحرافي المتوفي
1: ميجي هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال امين عباني دكيد قو فريدا عزيزا جمالي ورثنيش دامرنا بيجا دلال ولا مقربانا شابي بابي فلكي بابي بنجل ما خلي تربز بيه هزو شابي ايتي دلال مراد بو شاوی دنیای خلقی عالم آف دهات جاوی امینا فریداد ها نخوال عزیز بنا ای خونا و ای زلائل از بیشم که بابی فلکی بابی بینیر ما کلی تربز بی ای کانی و ای جلائل لبشتی بابی فلکی وزنمینم کوچ کمال حاجو ها تگلتی هور مشاور ما

0: بيجي فاطمة وحنيفة عزيزة بيادة بقول بالبنانة هات بالتيرا عقيدة
1: الفرم
0: شوكين دابا كبري كلب الكي ميدانا كذي قرقولا تيلاني قصر بابي فرمان بالربني بيسبين دابا آل يكونا بشيطا بيجي زايد لي مترسيا سراس بيدا ميلاتا باي باقليا عسكر کی گرازوری زخمی داری بو بری چادر دانه چل عزمانا خوشتی خورینه تیار عدی و شینه ببادن گی شرف دانا مانه دو خانه تو با کفت سری باچیان حیل ما بارو تی گرانا بربنه کفت زگی با گلیان خورنجا عقید و خوش میره کرداد و خوینه در سور بر قبیسه خونه تازه خوروی روی بسدیره سعته زیر دا بربنه درشیان بیشد فرمانا بحیا فرمانا عزیزا فرمانا دائم قربان فرمانا فرمان فرمانا خود شریعت کرے دولت کو کمالا بابی مروی سبری کر در دے بے درمان سوارو سوارو هذا الهولو لو سوارو هذا الهولو لو سوارو الهولو لو سوارو هذا بيجم هاي سدارب من هاي كل ليلة عزمانا دب كل بيب كلا مالا خاتي بسمامي مي ببختي خاين عسر اكي زور اقرا راكل بو ميدانا بي كل دي كبري كلا بسكيش كبدا حجيس سوبة عجيد خوش ميريد مالا بابي مجر ياي
2: تو
0: هل كرفيني توفاي شرخيني شرم نهيلا كرفيني بمانا ليني مثل الوسائي هل تربو فرقال دابل فشدو فالا عزدين مزدو تلحو في مفرام وعال عجيد مالا فاروي نخد دزاني واسي شار برخي تازني قهاي اخ فرمانا فرمانا فرمانا فرمانا دبح يا قزامني فرمانا حكمت الملي عشائر شنقرانا
2: لولو
0: سوارو سارو لو سارو سارو لو سارو سارو لو سارو لو سارو
1: هو هو
0: وزينا چمائي درجان تيلانيش خماد لين ترابيش مابداري مازي هنه رب جابكي من دولتات کا باجاري قونيا جمالا كور حسين پاشا ما خوني قونيا بيش كور حسين بلي بلا بكا سالي خملا خوكي دي سوا كوما كوش تبيداري مالا بابي مكنشينو تازي هده بيش مالا وو الا وو الا وو الا وو الا وو الا وو الا وو ولا ترحو مزدو فيمو عزدين وبرا وزاباي سي شبو سي رجا دستو تلي برا برحنا زاباتي داو بوكا سالي البنيا شيطانو پرداو كوبانا بوكا سالي كجا كور حسين فاشا ما قولي قونيا كلا بوكا سالي ادلي برا ابدماو بجد فرمانا بايا فرمانا عزيزا فرمانا داي بقربان فرمان قرانا فرمان فرمانا خود شريد رجاتي لاني بو مالا بابي معذاري بي سبي ودردي بي

0: الو مرحبا.
1: اهلا سر جافا.
0: يا ابو انتم بخور من بلد.
1: عندي تبخر من بلد بس بشرط السلام. نعم سيدي جبر فيك. اذا الله كرمك.
0: أه.

0: بي شاطات يلا هودر
1: راس دويوك يا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان روزانه دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هجا هر برنامه كدو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاستي

سروك برزاني و سروك هرمي و سروك حكمتي بهالكفتا ججنا قرباني بهامين جدا والا فكرن. مسرور برزاني سروخاشي لمالباطا بشمرگي هردو شورشين ايلولو قلاني احمد دشتي كر. افرو 57 سال بسر پارزگه بونا دهوك دارباز بونو هر افرو چندين چالاكي هاتنا گيران.

راديو يدهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست.

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كدو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو.

0: وايد هري وايد هري وهات امرني مرزات لي من تبي صبري.
1: راديو دروغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن. راديو دروغ.

هينيه غوداريا راديو يا دوكت كان هينيه غوداريا راديو يا دوكت كان